0: زاو بهير زبرونج او بني تبتر هم نيوي هو نمر جند واو اولد ميوتشو كورا ابيان باغانزا بريكيرو اولد ميوتشو نيبمبروا ابا انشورنس ريجوليتوري اوثوريتي اوف يوغاندا كابيتال ماركتس اوثوريتي اوف يوغاندا همنا ريتايرمنت بينيفيتس ريجوليتوري اوثوريتي okumebe kuongeraho tera estimate yo kusasura ha not munana not not m isatu ibiri musanju not not
1: ubirango bino na radio no byo nabigumizibwe Uganda Communications Commission nasubira kumekira na beta yo kusasura ya 0800 2013